هو فليكسيبل هاي وني ليبي هاي موسي ني ليبي هاي وني وا اوي تورا جي 13 مينوت موسويلي وي اوليلون هيكو ني سين سوا يا ميتي كو سا بارلامينتو اي اسا شينا ماني بارلامينتو اي اسا شينا ماني انتو اوليلون كولو بالي لا باهو اونورورو اونورو اي ويري لا مبانتا نيرا نين لا نو سين سوا ميتي كويشا ase ukathene yowo mnoro wa owiriana masu amkulupale elapa nilelo nilani pohera kani masipa no pentaho ni muniwa

عايز اقول لك من جوه عشان تنفع واهم اقول لك هو اون بوب هي لا ميتو اقول لك هو ني اروبه انك هيا كان رجع ني بهيلا ما اكلهم لا تفعل بقى ايوه هاي تو